0: حرام. كم حبيبي بيقول تي ديسكو بيقول شيك شيك شيك شيك شيك شيك حرام حرام.
1: بوديجوني سكاندينافيان ألبانيا راديو هيستوري سكاندينافيا.
2: Balzar von Platten ishte një person shumë gjyrësh dhe original. Frigoriferi ishte shpika e tij më e famshme.
1: Scandinavian Albania Radio.

0: حرام.
1: وراكم حبيبي بيغورتي ديسكو بيقول شيك شيك شيك شيك شيك شيك حرام حرام.
2: بودي جوني سكاندينافيان ألبانيا راديو.